وين بيغا قصق شبك ورد أبضدي إسخن جولاي إسخن جولاي إسخد مي بقشلني غاقن كوي مليات بيونا إن جولاي وان إبسان I go swimming إسخد مي بقشلني غاقن We Malia Tuna. In July when it's hot, I go swimming. It's one July. It's one July.